ضنب وكبر وإصرار على لعيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين.

بلا انتهاء قبل انتهاء من يرشد إلا سوانا ما يسوء يقصد في أبد به الجنان نارد نفى

والقديم الأحد من يمنه أتى الكرام المدد هو الإمام والسفيع الأجود من ربنا به يدوم الرقد لنا وينو لسوانا نكد درجة المختار ليست تجحد ونور عساتع ليس يغمد من ربنا به يدوم الأفياد لنا وينه لسوانا الكمد حبيبنا المختار بان السودد وما حوى في القر ليس يوجد.

غافر اغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما وعملا أدبا وفهما ربي اكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانعة اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا لي قد لدى

منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشرى كل من يتوب.

وجهتُ وجهي في شهر النبي سندي للأكرم الرافع الوهاب شكارا رجوت منه تعالى شكر عملي ورفع اليوم عني نعم غفارا رجوت أن يمحو الزلات جملتها عني وتسخيره للدهر كفارا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم

الرحيم أنت الرحيم الصمد الرحمن المؤمن المهيمن المنان اكفي البلاء وجملة الوباء وسق إلى الأعداء كل داء بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ أحمد الخديج

قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا مد حياتي ذات طول وسعا يا خير مغن قد وهبت توسعا ناجيتك اللهم ذا رجائي منك طوال العمر ذا نجائي أطل حياتي بدوام العافية عبدا خديما بالخيور الضافية وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي وليهب ما شئت في دنياي من المنافع وفي أخراي واحرم جميع المضيات ضري دنيا وفي القبر ويوم الحشر صل وسلم يا مؤخر على محمد ومن قد نصروا وأخرن أجلي وموتي حتى أحوز درك كل فوتي بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نجنا من الشيطان وجورة الجيران والسلطان وكل نافث على الوقود وظالم وعابد حسود وطارق ذي طرق تضليل وكل تلميذ وذي البليل فبدعاء يصرف البلايا وبرجاء

an min kulli da'in wa hisnan hasinan min makaidi jami'il a'da'i. Ya Rabbi bil Mustafa al Mukhtari min mudarin shafi'i ummatihi fil badwi wal hadari alayhi salli bi taslimin bila adadi fil ali was sahbi wasimna min ad darari hut ummat al Mustafa amma yajurru lahum siwa al ibadati wasimhum min ash sharari wasrif li ghairi mushaytana fi abadin ولتكفيهم كل من يسوء من البشر وصف لغيرهم الشيطان في أبد ولتكفيهم كل من يسوء من البشر ولتصرف الداء عن مرضى الجميع به وصرف لهم موجبات الأمن والبشر واجعل قلوب ذوي الإسلام في أمن ولتكفيهم كل ما يفضي إلى الغرر وصل دأبا بتسليم عليه بمن لهن تموا والتجد بالصف والدرر.

آله وصحبه وسلم وبارك أبيات تحفظ كل من حفظها من الوباء بفضل الله تعالى وهي سبعة فيجب الاعتناء بحفظها لوجه الله تعالى بحق وجهك الكريم يا حفيظ وجه إلى غير عيالي الغليظ إلى سوى حزبي وجه

التي أخذتها من حسنك التي من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها.

استقامة أحاولها بالله والقلب قانع إلى الله بالقرآن والسنة التي هدتني صرفت الكل والقلب خاشع له سرت بالقرآن عبدا خديما من له خدمتي شوقا له وهو شافع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع نبي الهدى بحر الندى ديغم العدا من الجود ينفي الفقر والسيف قاطع إلى المصطفى خير البرايا محمد صلاة من الله الذي هو جامع سلام على الماحي مع الرسل والملا من الواحد القهار من هو مانع بسم الله الرحمن الرحيم

في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم حمدا لمنزل الضنا والداء ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس ذا مرض يبرأ بلا بطء وفاز بالغرض محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلامي ربنا الكريم والآل والصحابة.

مبتغياً عون المجيب الداعي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني محتدر

بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحم حمانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير نعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل

بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا آجلا ونجهم وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكثرة بهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يزهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلاء فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى

بلادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناصحين واجعل جميعا ناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا والرحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وضيرا وأغرنا بحبهم لوجهك وأغرهم بحبنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم اشتداد النصب واجعل لنا هنا وهنا حظا ذا غبطة تفضلا فنحظا وهب لنا مكارم الأخلاق مع التحابب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين غير عافية واحمي وحط وكفنا عن مظلمة ونج كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع صحاب الكرماء ما أفلح المشغول بالدعاء وعوف

الله المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى. اللهم يا من أغنيتني بك وبكتابك وبرسولك وبسرك المسور المسور صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأغنني بك عما يجوي.

عظيم لك الحمد والشكر والثناء على استغنائي بك عن دكتور النصارى وعن أوفى البياضين. اللهم صل وسلم وبارك.

مرضت فهو يشفين وجهت وجهي للذي يشفي المرض سبحانه ربا تعالى عن عرض أسألك اللهم ذا استكانة لك دواء الجسم والإعانة ذلك من فضل الكريم أيسر من كل ما كان يسيرا يذكر اكفي جنابي يا إلهي ضرا والسوء وجل

خير من دنا والعفو في الدين وأخرى والدنا ضر محا بجاه خير من خدم لخير مخدوم شممت للقدم تبت له فجاد بالحسان فضلا وما الخبر كالعيان فوضت أمري له وأكتفي

قادرا شفيتني من جملة الأمراض فليكن بالصفو في أغراضي فوزي بكم قد أخرج الأغيار من خلدي

الله المفلحين يا موجد الأغراض والأعراض يا معظم الأنسيان والأمراض صل صلاة

سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له في عمري ما لم يكن لغيره يا عاصما كل بكن وجعلته الأبيات لي شفاء وقض لي البقاء والصفاء بسم الله الرحمن الرحيم فيه شفاء للناس فزت بأسماء الإله الحسنى وبصفاته العلى بأسنى يقود لله العلي الرحمن ما شابه الصفاء والأمان هو الذي له الوجود والقدم مع البقاء وهو عال عن عدم شهدت أنه الإله وحده وقدت مؤمنا إليه الوحدة فجأني الذي له المخالفة بالاستقامة بلا مخالفة أكرمني الذي له القيام بما صفت بي لي الأيام آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لحيري جاحد آتاني الذكر الرحيم الواحد وسرمة نحى لغيري جاحد لمن له القدرة والإرادة كلي ولي قاد صفا إرادة لمن له العلم مع الحياة والسمع مع بصره حياتي ناجاني الذي له الكلام الملك القدوس والسلام أنالني المهيمن المؤمن ما به أماني لجناني نما سعنت قطعا بالأسامي الحسنى وبالصفات للقديم الأسنى بسم الله الرحمن الرحيم إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من فاسد من ساد في الرسل يا رب صل صلاة قد تصححني مع السلام على من ساد في الرسل والآل والصحب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب عنك لم يمل قد مسني الضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضري جل عن حيلي قد مسني الضر جدا يا لطيف بنا فالتشني برسول الله من عللي قد مسني الضر يا ربي ويا ملكي يا خير من يرحم المضطر في العجل قد مسني الضر لكن لا أميل إلى شاف سواك لداء عاق عن عملي وقد توسلت بالمختار سيدنا إليك يا بر يا ذا الجود والنحل فالتشني برسول الله يا ملكي بعد الصلاة بتسليم بلا أجل وهب لي اليوم كون الدهر قافيه في القول والفعل والأخلاق للأجل هب لي الشفاء الذي ما بعده سقم وفيك كمل وفي خير الورى أملي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله سهر علي أنت المجيب لمضطر دعاك فكن مجيبني بابن عبد الله ذي الرتل فلستجب بابن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك العظمى وخدمته دأبي بلا آفة تفضي إلى دخلي واغسل جميع عيوبي واشفيا سقمي واجعل تهجد ليل ربي من شغلي واجعل شيوخي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أحسن السبل وصل ربي صلاة لا تغادر داء في على المصطفى واغفر به زللي وصل ربي صلاة بالسلام على خير الورى واشفني من جملة العلل بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وفرج عن أمته

بقدر عظمة ذاتك ومن كل من دعا بهما بقبول حسن يغبطه فيه كل من لم يتضر بهما في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر ولا غرور ولا استدراج آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة ينشر بها بركة الرحمن على أحبائه وأعدائه وينشر بها بركة الرحيم على جميع أحبائه وتقبل هذه الأبيات مني بقدر عظمة ذاته آمين يا رحمن يا رحيم ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء ربي بما يشرح الأذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد لجاء حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتعا ملأ محمد

رأيته جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغم برئا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة والترحم الخلق.

احفظ لوجهك الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن ليستجب ربي ووجه في العلن وسر ابليس لغيري بولن لك فؤادي يا الهي يطمئن وكل من قصد غيرك فان احفظ الهي ظاهري وما بطن من المفاسد وصف للعطن هب لي دخولا في حماك ذا امن في الحال والمآل مالك الزمن تبارك وتعالى ابدا امين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم

مستقيم وبصحيح كلنا بلا سقيم لك خطابي يا قريب يا مجيب يا من به لازمني خير عجيب هب لي وللذين قد تعلقوا بيهدا به لخير نطلق إياك نعبد ونستعين فإنك المعبود والمعين دللتنا بك عليك يا رقيب يا من به ينحو له كل نقيب يا ذا الصراط المستقيم هب لنا هدى به يغبطنا من قبلنا آمين يا رب العالمين واهد الصراط المستقيم ناظم هذه الحروف وكل من طلب الصراط المستقيم منك به آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا

0: أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذه الخفيرة المسمة بفتح الفتاح في مده المفتاح مرتبة على حروف أبجد إلى آخره بجعل كل حرف سبعة أبيات حرف الألف إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقالبي بمدح المصطفى
1: Yenigi deglu Assamadi FM Fréquence 102.9 Touba 28 Diallo ak Serigne Moutalla Mbacké Serigne Fadilou Mbacké
0: Ila al-huda bi khidmati al-kitab khidmati al-mukhtari di sawad Ahmadu man ala al-wara astafahu bi khuluqin bihi i'tala siwahu amdahuhu bin nafri wa an-nizami ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاءك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا حرف الباء بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإحسان ضيني أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائك الكرام كون رسول الله للخلق إمام بان بقوله بل هداه يوم ألست فهدى سواه بها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به بني الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء حرف الجيم جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عساه فله النيران جضبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نظير جعلني الله قديم حضرته وجاد لي جل بحفظ حرمته

حصنت الله الجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب دوى قلوب الأتقياء بالأدب وباع عنه الأشقياء بالعطب دام كتابه شفاء الأتقياء طرا كما دام شقى الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خير.

أما المجتبى خد صنه وشرعا هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ولجا فيه بإذن الله.

لأن ملك ربه لا ينتهي هباته منها هبات الأنبياء والمرسلين وهبات الأولياء هب لي يا ربي بجاهه العظيم.

وجهت وجهي للإله بامتداح، خير الورى وأرتجي به الصلاح، وضوح كون المجتبى شيخ الورى، أظهر من شمس الضحى صحوا ترى، وعامل العلوم والمعارف ما كل كل عالم وعارف، وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين. وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جذلي بكوني عبدك، حرف الزاي المعجمة زمام كل الأنبياء والأولياء، بيد أحمد رئيس الأصفياء، زينته بها تزين الورى، وعزهم من عزه تقرر، زينة ظاهري.

0: قلبا وقالبا لمدح المصطفى زان الذي قد سنه ما شانا ما سنه إبليس منذ بانا زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة فساد زين به الدنيا يا ما أخرايا ولتكفني بجاهه الرزايا حرف الحاء المهملة حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حزنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل السبل حظي بالإرسال والعباد ففاز بالحسنى وبالزيادة حاز من الوهاب ما لم يرم لسبقه بأدب وكرم حباه ذو الجلال والإكرام بما يفوق العقل من إكرام حبى الذين اتبعوه بالفلاح وباء من لم يتبعه بالطلاح هل بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاهه العظيم حرف الطاء المهملة طاب فؤادي وقررت عينا لما على المظهر ذقت عونا طيب نفسي وأقر عيني كون رئيس الرؤساء عيني طيب نفسي كون ذي العرش البديع ليبجعل المصطفى لي شفيع طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن غير الخبير ذي الجلال طهره القدوس من عيوبي بشق صدره وطرد الحوب طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن طلبت أن أنجو من نفاقي به وكوني حسن الأخلاق حرف لي
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

من يومنا هذا إلى همامي لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها أعضى بيا له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر.

خيري الورى نجا وفاض بالندى معرض قلب لا يميل للنبي صاحبه لرغب أو رهب من احتوى التقديم من مولاه فالحق أن يتبعه سواه من جد في رهية من صواه تعيب مخجلا ولا يراه من السلام أطلب السلامة بالقائد المنجي والاستقامة حرف النون نبذت جملة اللغى واللعب إلى امتضاح المصطفى المنتخب نبهني القرآن في كون النجاة في أرض ما أتى به خير الهدى نحى إلى أن كان عبدا ورسول من بعض ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يحول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضله قلبه وما غوى نفد في رضا الإله سعيه.

الجهاد والقلم وأرتجي به رضا الكاف النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمضحي الذي قد فضلا صفعت أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات.

به أمر، صراطه هو الصراط المستقيم، صراط من لهم لدى الله النعيم. فما اجد لي بجاه المصطفى حشري خلفه بدا

حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عود لكل من به قد استعان وكل من به استجار لا يهان عم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام عن يعفض الجلال والإكرام بالمصطفى.

فحوزنا سبق به تبينا فلتفن عمري في رضاك يا جليل وفي رضا المحي وكن لي وكيل حرف الضاد المعجم ضع ثناء لم يكن مضح النبي إذ لم يكن لغيره ممن قبي ظن بلبه الذي خد أفلقا ولم يذم مضح النبي المنتقى ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح ضم التعدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة ضم الفضائل ضوي الفضائل لفضله ففاق كل فاضل ضم جواره لصالحات به وقلبي نقي من آفات حرف القاف.

لم يله قط له لبيبا، قربه المولى إلى أن انتهى للسدرة التي إليها المنتهى. قوته لم تك قوة البشر، بضاء طاق حمل ما أعيا الفكر. قلبي لربي

بجاهه إليك الدهب الربي حرف الراء رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد

لسعر الذكا وهبان ينجلي رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لسعر ميتا يقبر رقى وخلف

بأحد من جملة السادات طول الأبد سها مشبه بن عبد الله ببشر أو ملك والله سمع إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قدري سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء سمع في إثرائه المعظم القلب والأذن سريف القلم سوق المضائح إلى الكريم محمد زاد إلى النعيم سقني إلى الإيمان والإسلام به وللإحسان ذي الإتمام حرف التاء ترتيب ما للبر من مناقبه وعد ما له من العجائب تعب فيه الفصحاء.

المرسلون مع الأنبياء. تباً لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا، تأتي إليه الشفعاء ليشفعا فيهم غدا إذ الوطيس أفضعا. تذين مع ضحيه إلى حمامي، ترسي عن الأهوال في القيام. تبت إليك الآن فاغفر ذنبي به وفي الدارين كل ربي. حرف الفاء المثلثة ثبت باتفاق أهل الحق، كون أبي القاسم خير الخلق. ثبت باتفاق كل العقلاء، كون محمد الرئيس الفضلاء. ثبت أنه

الإسلام خدمتي حرف الخير المعجمة خير الذخيرة لذي تعبدي مدح النبي المصطفى محمد خير صلاة ربه عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته ترابا عليه يا ليته لحظني بفضله خبهت إنشائي له دار جزاء وأرتجي منه غدا خير الجزاء خبهت كون الله ربي والنبي محمد وصيلتي ومطلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خير عداية وجميع حسدي عني بجاه المصطفى محمد حرف الضال المعجمة ذكر الإله مع ذكر المصطفى بالمدح والصلاة حسبي وكفى ذكر النبي المصطفى بالمدح أو بالصلاة

ذلك لم أجره بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعمة ذكي به عقلي وذد فهمي به واجعل نظامي فوضى من عني به حرف الضاء المعجمة ظهر فوق الشمس كون طاه في الخلق والخلق لا يباه ظهوره يوم الخفا والغمم يفوق نار الليل فوق العالم ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون ظمأ من طرد عن حوض الكريم عطش صديان شرابه حميم ظهري لله التجا وبالرسول أكون ذا توسل النعم الوصول ظهر لي أن النجاة يا غدا يظهرها ربي بجاه أحمدا ظلمت نفسي ربي بالذنوب لاغفر به وارفع به عيوبي حرف الغين المعجمة غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول غيبت أنظامي عن التغذل بدمن لمضح خير مرسل غلبني نفسي منذ أزمني فضاع جل عمري في ددني غوثي من الغرور والملاهي ومنقضي خير عباد الله غبت عن الملوك للمملك وعن ذوي الإيداع للمملك غبت إلى الله بسنة النبي منتبذاً عن اللغى واللعب غيب عزيمة فهب لي يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب حرف الشين المعجمة شفاعة المختار في الدارين ربحي وجنتي عن النارين شفاء جسمي.

شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: أنت البديع الذي ما زال رحمانا
1: لأحمد المختار من ذي العلم وذي الحياة سبق دون ظلمي دعا نبي للعلي ذي السمع بإذنه فخاد خير الجمع هدى الذي

0: إله إلا الله. السمادي اف ام فريكونس 102.9. يينغي ديغلو السمادي اف ام فريكونس 102.9 دوبا 28 جانو اك سري متدا ماكي سري فادي لو ماكي.
1: ذلك فضل الله ذي الفضل العظيم نزله قبوله هذا النظيم. أعبده والله رب العالمين إن شاءه بخدمة الهادي الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله.

0: recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw non nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télé mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw non nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw non nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct jangit jëf assalamu alaykum mbokk yi fo ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci
1: huruf ya bajad ila akhirih bi ja'li kulli harfin sab'ata abyat harf al alif ila al kitab wal hadith sarafa قلبي وقال بي بمدح المصطفى إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بمدح المصطفى الحمد لله الذي أخرجني من يد إبليس الكثير الفتن إلى الهدى بخدمة الكتاب وخدمة المختار ذي الثواب أحمد من على الورى اصطفاه بخلق به اعتلى سواه أمدحه بالنصر والنظام ما دمت قادرا على الكلام أتاك غيث فارتوى من اهتدى وجاءك ليث فتوى من اعتدى أزكى صلاته عليه وعلى جملة آله وصحبه الملا حرف الباء بالله أؤمن ووجهي أسلم له وبالإحسان ضيني أختم بالمصطفى له أمت وأفوز إذ جنة الخلد به غدا أحوز بان لنا معا بلا التباس كون ابن عبد الله خير الناس بان لجملة الملائك الكرام كون رسول الله للخلق إمام بعن بقوله بل هداه يوم ألست فهدى سواه بها به الأجداد والآباء به اعتلى العرباء والعجماء به بني الأرضون والسماء وخلق الرجال والنساء حرف الجيم جاد له القديم بالتقديم قبل ظهور الخلق والتكريم جزاء من أطاعه الجنان ومن عساه فله النيران جذبنا لله بالتوحيد وبالعبادة مع التمجيد جاهد نفسه وجاهد العدا حتى أقام الدين واعتلى الهدى جهاده صدر من إعلاء كلمة الإله ذي الآلاء جمع شمله بكونه بشير بإذن ربه وكونه نظير جعلني الله قديم حضرته وجاد لي جل بحفظ حرمته

حصنت للجبر والعتاب دار الورى بالحق في الأقوال لوجه ربه وفي الأفعال دامت له بشاشة والقلب حماه عن قصد سواه الرب دوى قلوب الأتقياء بالأدب وباع عنه الأشقياء بالعطب دام كتابه شفاء الأتقياء قرا كما دام شقى الأشقياء دعوت ربي ودعائي يجيب كوني عبد الله خير.

الأمثل هدى الذي آمن ثم اتبع ما المجتبى حدثنه وشرعا هو الرئيس في السماء والأرض ينقض فيها ما اشتهى ويمضي هداه حسن مانع من ولجا فيه بإذن الله.

رسولي وجهت وجهي لله بامتداح خير الورى وأرتجي به الصلاة وضوح كون المجتبى شيخ الورى أظهر من شمس الضحى صحوا ترى وعامل العلوم والمعارف ما كل كل عالم وعارف وجب شكر العلماء والعارفين لربهم على إمام المرسلين وجهت وجهي وأشكر لك بالمصطفى جدلي بكوني عبدك حرف الزاي المعجمة زمام كل الأنبياء والأولياء بيد أحمد رئيس الأصفياء زينته بها تزين الورى وعزهم من

زهدت في هجو الورى منصرفا قلبا وقالبا لمدح المصطفى زان الذي قد سنه ما شانا ما سنه إبليس منذ بانا زان الذي قد شانه ذو الفساد وقادنا إلى السعادة فساد زين به الدنيا يا ما أخرايا ولتكفني بجاهه الرزايا حرف الحاء المهملة حمدت ربي الذي وفقني وخدمة للمصطفى رزقني حزنا بكون المصطفى خير الرسل طريقة ناسخة كل السبل حظي بالإرسال والعباد ففاز بالحسنى.

بيننا وبين إبليس الرجيم وكل عائق بجاهه العظيم. حرف الطاء المهملة طاب فؤادي وقررت عينا لما على المظهر.

طيب نفسي كون ذي العرش البديع ليبجعل المصطفى لي شفيع طال مقامه مقامات الرجال وغاب عن غير الخبير ذي الجلال طهره القدوس من عيوبي بشق صدره وطرد الحوب طهره في ظاهر وباطن من كل عيب بارز وكامن طلبت أن أنجو من نفاقي به وكوني حسن الأخلاق حرف الياء المثنى التحتية يفنى الذي من عمري قد بقيا في الشكر والخدمة إن شاء ربي يعوقني ذنبي عن الزيارة وأرتجي بمضحه البشارة يا ليتني مرقت تحت قدمي خضي أو لحظني بكرمه يعوقني ذنبي حتى لم أره ولم أرى المدينة المنورة يطيب الفؤاد زور البيت مع المدينة قبيل الفوت يمين

المدح وضبي عنه نافلة وقد رضيت عنه كتابه الذي عليه أنزلا هو دليلي على من أنزلا كلامه لا أبتغي به بدل لأنه على كتابه أضل كل

عزيز منك وما هو عليك بعزيز كون بكن كوني معصوما أبد من ضرر الدارين بالماه السند حرف اللام للمصطفى الكريم في كل سنة علي أنباح ترى مستحسنة له علي بين مدح وصلاة وبهما أرجو رضا معطي النجاة له علي المدح كل عام من يومنا هذا إلى حمامي لحبه لأنه أولى بيا من نفسي التي بها أعضى بيا له من الإكرام والإحسان ما أرتجي به صلاح شاني لعله يلحظني ويذكر ويجبر الكسر ونحوي ينظر.

0: المعرضة قلب لا يميل للنبي صاحبه لرغب أو رهب من احتوى التقديم من مولاه الحق أن يتبعه سواه من جد في رهية من
1: سواه
0: عيب مهجلا ولا يراه من السلام أطلب السلامة بالقائد المنجي والاستقامة حرف النون نبذت جملة اللغى واللعب إلى امتضاح المصطفى المنتخب نبهني القرآن في كون النجاة في أرض ما أتى به خير الهدى نحى إلى أن كان عبدا ورسول من بعض ما خيره الله الجليل نزه قلب المصطفى عن كل ما يحول بينه وبين ذي السماء نطق لسانه الهدى دون الهوى إذ لم يضل قلبه وما غوى نفد في رضا الإله سعيه وقوله وحوله ورهيه نقي فؤادي به من التفات إلى سواك وبه ذدني هبات حرف الساد المهملة صرفت للماهي المداد والقلم وأرتجي به رضا الكاف النقم صرفت قالبي وقلبي إلى ربي بمضحي الذي قد فضلا صفات أحمد بن عبد الله عليه خير صلوات الله صفات مولود

به أمر صراطه هو الصراط المستقيم صراط من لهم لدى الله النعيم فمجد لي بجاه المصطفى حشري خلفه بدا

ومن ياتي ومن في الحال عن عاش مطيعا ومطاعا ومضى وعندنا كأنه ما قد مضى عبد ذا الجلال بالإيمان حقا وبالإسلام والإحسان عبادة للحب والتعظيم ولم تكن لطلب النعيم عود لكل من به قد استعان وكل من به استجار لا يهان عم جميع الخلق باحترام لوجه ذي الجلال والإكرام أن يعفو ذا الجلال والإكرام بالمصطفى وبعث له نظامي حرف الفاء فقنا بفوق المصطفى المكرم المرسلين من مضوا من أمم فاز جميع المرسلين الأصفياء بجاهه والأنبياء والأولياء فزنا بأن نكون خير أمة به لأنه رسول الرحمة فهذا الذي لذي التصدر أضيف به ولو كان حقيرا وضعيف فكلب أهل الكهف شاهد اللضا حين غدا عن غيرهم منتبضا فذكره بذكرهم قد قرنا فحوزنا سبق به تبينا فلتفني عمري في رضاك يا جليل وفي رضا الماحي وكن لي وكيل حرف الضاد المعجمة ضع ثناء لم يكن مضحى النبي إذ لم يكن لغيره ممن قبي ظن بلبه الذي قد أفلقا ولم يذم مضحى النبي المنتقى ضل عن النجاة والفلاح من لم يلذ بالمصطفى المفتاح ضم التعدب إلى العبادة قلبا وقالبا فساد السادة ضم النصيحة إلى السيادة بالأمر والنهي فقاد القادة ضم الفضائل ذوي الفضائل لفضله ففاق كل فاضل ضم جواره لصالحات به وقلبي نقي من آفات حرف القاف.

لم يله قط له لبيبا، قربه المولى إلى أن انتهى للسدرة التي إليها المنتهى. قوته لم تك قوة البشر، بضاء طاق حمل ما عيا الفكر. قلبي لربي

بجاهه إليك الدهب الربي حرف الراء رضيت بالله تعالى ربا وبمحمد رسولا أربا رضا الإله في امتداد

لصارت دكا وهبانيا جلي، رأى عجيبا لو رآه بشر أو ملك لصار ميتا يقبر. رقى وخلف الأمين بعده لمن غضى.

بأحد من جملة السادات طول الأبد. سهام شبه بن عبد الله ببشر أو ملك والله سمع إلى ما لم يكن لبشر وملك له سبيل قدري. سموه منه سمو الأنبياء والمرسلين وسمو الأولياء. سمع في إخرائه المعظم القلب والأذن سريف القلم سوق المضائح.

تعب فيه الفصحاء البلغاء والكل منهم كان له ما بلغا تبعه في ليلة الإسراء المرسلون مع الأنبياء تبا لمن أنكر كون المنتقى محمد خير البرايا مطلقا تأتي إليه الشفعاء ليشفعا فيهم غدا إضي الوطيس أفضعا تذين مضحه إلى حمامي ترسي عن الأهوال في القيام تبت إليك الآن فاغفر ذنبي به وفي الدارين كل ربي حرف الفاء المثلثة ثبت باتفاق أهل الحق كون أبي القاسم خير الخلق ثبت باتفاق كل العقلاء كون محمد الرئيس الفضلاء ثبت أنه يقول أمتي وغيره نفسي لأجل الغمة ثبوته

أيام خدمتي حرف الخي المعجمة خير الذخيرة لذي تعبدي مدح النبي المصطفى محمد خير صلاة ربه عليه وآله ومن نمي إليه خدي جعلته طرابا عليه يا ليته لحظني بفضله خبهت إنشائي له دار جزاء وأرتجي منه غدا خير جزاء خبهت كون الله ربي والنبي محمد وصيلتي ومطلبي خرجت من جملة محدث خبيث إلى الكتاب مع فقه وحديث خيب عداية.

بالمضي والصلاة حسبي وكفى. ذكر النبي المصطفى بالمضح أو بالصلاة قسمتي وربحي. ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منا. ذلك لم أجره بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي. ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم. ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعما. ذك به عقلي وذد فهمي به واجعل نظامي فوض من عني به. حرف الضاء المعجمة دهر فوق الشمس كون طاه في الخلق والخلق لا يباه. ظهوره يوم الخفا والغمم يفوق نار الليل فوق العالم. ظل لوائه مقر المرسلين والأنبياء والأولياء يوم الفتون. ظمأ من طرد عن حوض الكريم عطش صديان شرابه حميم. ظهري لله التجا وبالرسول أكون ذا توسل النعم الوصول. ظهر لي أن النجاة يا غدا يظهرها ربي بجاه أحمدا. ظلمت نفسي ربي بالذنوب لأغفر به وارفع به عيوبي. حرف الغين المعجمة غيبت أنظامي عن الفضول اليوم لله وللرسول. غيبت أنظامي عن التغذل بدمن لمضح خير مرسل. غلبني نفسي منذ أزمني فضاع جل عمري في ددني. غوثي من الغرور والملاهي ومنقضي خير عباد الله. غبت عن الملوك للمملك وعن ذوي الإيداع للمملك. غبت إلى الله بسنة النبي منتبضا عن اللغى واللعب. غيب عزيمة فهب لي يا قريب دوام توبة نصوح بالحبيب. حرف الشين المعجمة شفاعة المختار في الدارين ربحي وجنتي عن النارين. شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى عليه ربي. شفاء ما بي

الله ذو الجلال شهدت أن الله رب الخلق وأن أحمد رسول الحق شهادة مع صلاة بسلام عليه بالآل وصحبه الكرام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام شكركم شاكر ضائه النظام وليهب بالمجتبى حسن الختام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

0: أنت البديع الذي ما زال رحمانا
1: لأحمد المختار من ذي العلم وذي الحياة سبق دون ظلمي دعا النبي للعلي ذي السمع بإذنه فخاد خير الجمع هدى الذي

إلا الله، ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم، نسأله قبوله هذا النظيم. أعبده والله رب العالمين، إن شاءه بخدمة الهادي الأمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.

بالختجاه تعد والله أسرته من بذكر الله سمام سرين تباني أنا تجنا فكر يا خمني لوم بند دمسي جات عنوني سرين تباني أنا لكو تامبلة أما أيسسين بأما أكس كاسسين لوم تبند يالا نقول نمكوا خمل نمكوا أما أكسسين من أمي أيسسين لأمي كاسسين وخبيل الجميع أما أكسسين نواي لي ليش داس نك nekatul lumay jihad ak noni li ci def luma bindati dama ci yeesal din al islam fal yawma khat saraftu khatti ila tajdid dinillahi wa bil ila dal ci tek ni sunu borom def na ni sama bind yi moko gënal ci mbolim téré bunu bind ci loxam koy bëgg sama téré yi gënal khat jal al ilahul khatti ahab ilayhi min kulli kitabatin tuhab dal di wax ni li tax ma bayyi man seigne touba di jihad ak noni ci khasside yi moy suma ko bayiwon yefer yep da non fatu ci mbass buñu tubul law annani lam atrukil kitaba mujahidan bi hadha itaba lamata bil wabai kullal kafiri in lam yatubli ila al khafiri noni seigne touba lan motax nga bayiko ngir ñom ñu baña fatu ñom ñep seigne touba dama leena yerm ñom ñep dama leena jegal lakin afawtu an jami an nas li wajib bakhin mulikil khanasi koku ken xamul lu mu don سن باي جاكتا نوانا سرين بكنلا ما سم مستام تدوام موجي تو سانغ يديفا ديغ اغينو غيس ني مبولم سرين بوكاي ديف ماسيت نساكو كوملني ابرا فالك شيخ ابرا فات نيو غيس ني يين سرين سي يينغي تينغي نخاي داجا بيس ديك ديف ني نجو ديف جيبل كو سينو كروس كون ناك مباكي سرين سالي تشون ميغي لاي زيار سرين سالي تشون ميغي لاي بيغي سرين سالي تشون ميغي لاي نانال سونو بوروم ياغال لا تيويرال لا serigne salih tiou mi ngi lay beug ngir digeunte serigne sonibou ak serigne salih waye na serigne salih bolé won cheikh bedio ak serigne sonibou légui serigne fallo mi ngi fatali bis cheikh bedio tawatna na kérok serigne salih mom la wo niko demal ci serigne sonibou nako sama talibé bobu tuddu bedio dafa tawat waye dama bëgg mu ñaanal ko bobu mu faatu ci tawat joju seigne fallu ne danaka biko seigne soye bu ñaanale dundat na fi ñaar fukki at seigne mi ni ko upp na sax fanwéré at lim ci dundat kon nak lolu moy ijabab seigne soye bu motax mu ñew di bok ak yow xew xew bi waye di sakku nga ñaanal ko mu agali ndax liko seigne muntaha digal moy ni ko demal fa keur seigne salih jeexale fa sa dole neena ci lolu rek la fas yene nek ba faw waye xamna digeunte keur seigne salih ak keur seigne soye bu mo waral mi ngi lay ziar di la xamal ni suba inshallah fasiyena na ziar ji serigne basirou mom serigne salih wo ci mourid yep wo ci julit ñep ziar bobé lim ci fas moy la mag ñu amone sar sara ñu am ko ci ziar bobu waye lim ci bëgg moy jekku ndigal rek sa bu ko serigne bi digalé mu jekku ndigal lolu te fasiyena wul ñukoy gis ci limuy téré lolu rek mo nekkon kaddu yi ñaan nga yagg fi lol teweer.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تعليما مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم، وجلاد لمضاها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة، وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين. وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون، وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء، بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء، حمدا لربي خير مربي خضرا قلبي بالاقتداء، لو شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فدائي، لو اغترابي بلا اغترابي لو خطابي ما اغتدائي،

زب يكلم ضب يسلم طير يعظم كذيده سر تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاي جسم يعن لو يعن سيب يعن برعشاي هل هذا فأرى من إين أسرى

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيم رداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: yen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggé di jot suñu publication da ngeen di abonné ci Asamadia TV waye bu leen faté laal
2: ashino ma jamatal wal ka fuwarau lirai wal ba wa al ba warau raul wa baul له مقلوبه وله الباء والحاء بالإيمان والراء حائي وميمي والدالي لا يزال له على الذي في بان الباء والراء ويا أن منه جاء به الياء والسين وهو الطاء والهاء كافي ولامي به أعطيته ألفا اللام من بعده واللام والهاء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء عينا وباء ودالا لا يزال به خاء ودالا وميما قبله ياء للسين والياء ثم الدال مهملة شوقا لميم وواو بعده تاء بالي وفائي وعيني كل أسمنة بي كجيم بلا من بعده باء فضاد ما جمت وراء فارخني وباء بالخسر عني الخاء والباء صادي ودالي ورائي اليوم جاء له الشين معجمة والراء والهاء فائي وقافي ورائي الدهر منصرف لمن له العين ثم سائي والتاء كافي ونوني وزاي ذكره وبه الخاء معجمة والياء والراء مع الذي قلب داه جاء به فهدى حاء ودالا وياء بعدها ثاء نونا وواء وراء نستجيء به مهما طرى قلب بدع ضمنه داء أكرم بمن حاز دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي لربي بالنبي أبدا مني لو القاف ثم اللام والباء لله سيني ورائي وحده وله سبحانه الجيم ثم الهاء والراء صادي وواوي وميمي ما حييت له ومثله الفاء ثم الطاء والراء راء وجيما وعينا بعده ألف قد حصان جملة يأتي بها داء له انصرافيا عن اليوم مبتغيا أن يناسعني للحرس أعداء وهو الحكيم الذي لي قد قضى وطري من بعد ما كاد إثل الأمر.

في الأعضاء مغتربا وحان اليوم تاليف وإقرار قد حان لي كشف أسرار الكتاب لمن له إلى العلم والأعمال حوجا قد حان ردي إلى داري لأظهر ما به ذو الخير والإصلاح خرجا.

0: فريدا وليس يلفئ نور الله إطفاء.
1: ومن يرد كون ما أعلاه منصفلا فليس يخفي الذي أبداه إخفاء. ومن يرد كون ما يخفيه ذا علن فليس يعلن ما يخفيه إبداء. حمدي وشكري ورضواني له أبدا بتلبدرة مني وهي سوداء.
0: يا من يؤملها فلتتئن نثرا إن القصيدة سوداء وغراء. ولتدعني ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء. وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إيطاء. صلى وسلم وهاب بها كرما قد جاد لي وهو فتاه ومعطاء. على بشير نذير سرت خادمه وهو الذي جاءه سبق وإعلاء. محمد قائدي في المكث مع صفري بالحسب ما افتتنت للحسن ثكلاء. يا ربي يا ربي يا من له مقلوبه وله مقلوب رحب وغبراء وخضراء. لشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف والميم والراء. واشهد بأني راض عنك ملتمسا أن دام مني إليك الدهر إرضاء. شكري وكليتي دنيا وآخرة الباء والراء نعم.

0: أنت البديع الذي ما زال رحمانا
1: لأحمد المختار من ذي العلم وذي الحياة سبق دون ظلم دعا نبي للعلي ذي السمع بإذنه فخاد خير الجمع هدى الذي

الله أسعدنا دنيا وأخرى الله به ولا إله إلا الله ذلك فضل الله ذو الفضل العظيم نسأله قبوله هذا النظيم أعبده والله رب العالمين إن شاءه بخدمة الهادي الأمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

يبشرني باق أناديه وحده بذكر حكيم جاء به مرسل صنع محلى ومز بالفي بما روضه حبا مكابدة الشيطان والإنس والجن إلى من له كل يدي قد توجه مدادي وأقلامي وقد كان لي منا يقود علوم الغيب بربي معلمي إلى كلكلي فيضا يري اللوظ والمعنى شهوري وأعوامي عدد خير طاعتي لمن بتوالي في حدا من بها يعنى توسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أبقى كما أغنى هديات ربي قادت الأجر.

وليق ربي غير زيد عن الحصنى ما بك ماذا أني قبل رؤيتي وزرت له عبدا قديما لذي الأسماء بدا لي أن الله لا رب غيره وأن رسول الله فأخى الورى حسنا بدا لي أن الله أنا رب غيره.

0: إلى أن ادخلي الجنة التي أعد المتقون بلا مكر ولا غرور ولا استدراج ولا آفة ولا كدر ولا شيء يسوءني أو يضرني في شيء. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مواهب النافع في مدى الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد.

فهذه لما أولها والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم وجلاد لمضاه جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرجت أو كتبت أو نذر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتغنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلها من أهب الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء بسم الإله ينولها بلا مناهي ولا انتهاء حمدا لربي خير مرابي خضرا ما قلبي بالاقتداء له شكوري بلا كفوري وهو نصيري من فداي لو اغترابي بلا اغترابي لو خطابي ما اغتدائي

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وفرح بهذه المنظومة في كل وقت وإن أبدا آمين. وابلنا عظيما لداك الأكبر في كل حرف منها ولكل من يقرأ سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد